يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90 عيد أضحى سعيد.

0: يا سلام كل سنة وانت طيبين.
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصلها، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي، شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، دعونا الله سبحانه وتعالى أن يعود هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تصدها قيم السلام والمحبة والتعاون. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت تطورات الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، وأكد ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من خلال غرفة التحكم المركزية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تابع سير العمل بالمركز القومي للتحكم واطمأن على وضع الشبكة الكهربائية والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية مشيدا بالعاملين في المركز القومي. استمر من التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء من الدول الأفريقية في أوقات الأزمات، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا دعما للجهود الجارية لإحتواء تفشي فيروس أبولا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية 10172 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى، تم ذبحها للمواطنين مجانا وسط إشراف بيطري كامل. رياضيا، فريق كريستال بالاس توج بلقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2025-2026 بعد الفوز على نادي رايو فايكانو بهدف دون مقابل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد أكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات مما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من النظري التونسي والذي هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعان الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق بمشعر منى، حيث يتوافدون اليوم الجمرات الثلاث وسط تنظيم مكثف وخدمات متكاملة وفرتها السلطات السعودية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية الحركة. وأعلنت الهيئة العامة السعودية للأحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا الموسم بلغ نحو 1.7 ملايين حاج من مختلف دول العالم، فيما أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية للحجاج وانخفاض حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي بفضل الإجراءات الوقائية والخدمات الطبية المنتشرة بالمشاعر المقدسة. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. القوات الأمريكية أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية قرب مضيق هرمز، منوهة إلى أنها كانت تشكل تهديدا في محيط المضيق. من جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملية حاملة طائرات أبراهام لينكولن قبالة إيران. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية 10,172 أضحية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، تم تبحرها للمواطنين مجانا وسط إشراف بيطري كامل. رياضيا، كريستال بالاس الإنجليزية توج بلقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2025-2026 بعد الفوز على نظري رايو فايكانو الإسباني بهدف دون مقابل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. عيد أضحى سعيد. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس التونسي قيس سعيد أكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تنمع بين البلدين والتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره التونسي والذي هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم في رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بمشعر منى وسط تنظيم مكثف وخدمات متكاملة وفرتها السلطات السعودية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية الحركة. وأعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا الموسم بلغ نحو 1.7 مليون حاج من مختلف دول العالم، فيما أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية للحجاج وانخفاض حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي بفضل الإجراءات الوقائية والخدمات الطبية المنتشرة بالمشاعر المقدسة. اعتبارا من اليوم ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ تواصل استقبال المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعززت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من استعدادها لاستقبال المواطنين من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات إلى جانب توفير الخدمات اللازمة داخل الحدائق والمتنزهات. وفي السياق ذاته رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بدأ مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في مدينة سور، وذلك عقب إصداره أمر لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان. في المقابل أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات إنذار في منطقة الجليل الغربي بعد رصد مسيرة أطلقت من لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يكون مثاليا، مشددا على أنه لن يوافق على أي صفقة لا تحقق الشروط الأمريكية بشكل كامل. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس فجر اليوم، ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة لكنه حذر من تكرار هذا الهجوم. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية 10172 أضحية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، تم ذبحها للمواطنين مجانا وسط إشراف بيطري كامل. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف في 9 مساء منتخب روسيا في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد أكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظير التونسي والذي همأه خلاله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعود هذه المناسبة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم في رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بمشعر منى وسط تنظيم مكثف وخدمات متكاملة وفرت السلطات السعودية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية الحركة. وأعلنت الهيئة العامة السعودية للأحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا الموسم بلغ نحو 1.7 مليون حاج من مختلف دول العالم، فيما أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية للحجاج وانخفاض حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي بفضل الإجراءات الوقائية والخدمات الطبية المنتشرة بالمشاعر المقدسة. اعتبارا من اليوم ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ تواصل استقبال المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعززت الأجهزة التنفيذية والمحافظات من استعدادها لاستقبال المواطنين من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات إلى جانب توفير الخدمات اللازمة داخل الحدائق والمتنزهات. وفي السياق ذاته رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بدأ مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمر لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان. في المقابل أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بسماع ذوي سفارات إنذار في منطقة الجليل الغربي بعد رصد مسيرة أطلقت من لبنان. الحرس الثوري الأوراني أعلن أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس فجر اليوم، ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة لكنه حذر من تكرار هذا الهجوم. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تلقت تقريرا حول نتائج العام الأول لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة. وأوضح التقرير أن المراكز قدمت خدماتها لنحو 40,000 مواطن بعد تحويلها إلى منصات متكاملة لدعم الأسر والأطفال والفئات المستهدفة من خلال برامج تعليمية وتنموية وصحية واقتصادية متنوعة. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف في 9 مساء منتخب روسيا في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

عيطتها سعيد على راديو 99 كل سنة وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف في 9 مساء منتخب روسيا ودياً استعداداً للمونديال. منتخب مصر للناشئين يلوي نظيره التنزاني في 7 مساء في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. في إطار الجولة الأخيرة بمجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري، بتروجيت يلتقي الجونة في 5 مساء. الإسماعيلي يواجه فاركو، وطلاء الجيش يلعب أمام وادي دجلة في 8 مساء. كريستال بالاس الإنجليزي يتوج بلقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على مديره راي فالكانو الإسباني بهدف دون مقابل. وأخيرا فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ينافس على الميدالية البرونزية في بطولة الدوري الإفريقي بعد الهزيمة أمام التايجرز الرواندي في نصف النهائي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق بمشعر منى، حيث يتوافدون إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط تنظيم مكثف وخدمات متكاملة وفرت السلطات السعودية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية الحركة. اعتبارا من اليوم ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأززت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من استعدادها لاستقبال المواطنين من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الإجهالات، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة داخل الحدائق والمتنزهات. وفي السياق ذاته رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بدأ مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في مدينة صور جنوب لبنان، وكان قد أصدر أمرا لسكان عدة مباني بالإخلاء. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات إنذار في منطقة الجليل الغربي بعد رصد مسيرة أطلقت من لبنان. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس فجر اليوم، ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة، لكنه حذر من تكرار الهجوم على المنشآت الإيرانية. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تلقت تقريرا حول نتائج العام الأول لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة. وأوضح التقرير أن المراكز قدمت خدمتها لنحو 40,000 مواطن بعد تحويلها إلى منصات متكاملة لدعم الأسر والأطفال والفئات المستهدفة من خلال برامج تعليمية وتنموية وصحية واقتصادية متنوعة. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف في 9 مساء منتخب روسيا في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. اسمع.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صحابي لو اسمع كلام هقول لك حل تمام سواء ماشي او ركب الترام.
1: انا كل ما اعمل حركه بس عيد ورايا
0: عيد راسي عيد راسي عيد عيد عيد راسي عيد راسي عيد راسي عيد راسي عيد عيد عيد راسي.

0: صعيد أضحى صعيد على الراديو 90.90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
2: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق بمشعر منى، وفي سياق ذاته ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى اعتبارا من اليوم لجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وفي إطار المتابعة المستمرة لأوضاع ضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، وأن البعثة تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقا لضمان سلامة وراحة الحجاج. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وعدم السماح باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ أي مخالفات أو تعديات. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تلقت تقريرا حول نتائج العام الأول لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة، وأوضح التقرير أن المراكز قدمت خدمتها لنحو 40,000 مواطن في عام. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس فجر اليوم، ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة لكنه حذر من تكرار الهجوم على المنشآت الإيرانية. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق نتائج إنتاجية مباشرة من أعمال حفر واختبار بئر مينا غرب واحد، حيث أظهرت الاختبارات الأولية تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز إلى جانب نحو 1000 برميل متكثفات، ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز بئر مينا غرب 2 مما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف في 9 مساء منتخب روسيا في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. راديو 90.90، كل سنة وانتم طيبين.
3: أتدري للفرحة كم صوت؟
4: هي الفرحة لها صوت
3: طبعاً،

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.9. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق بمشعر منى، وفي إطار المتابعة المستمرة لأوضاع ضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج. أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، وأن البعثة تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقا لضمان سلامة وراحة الحجيج. في السياق نفسه، ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى اعتبارا من اليوم بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وعدم السماح باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ أي مخالفات أو تعديات. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تلقت تقريرا حول نتائج العام الأول لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة، وأوضح التقرير أن المراكز قدمت خدماتها لنحو 40,000 مواطن في عام واحد. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس فجر اليوم، ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة، لكنه حذر من تكرار الهجوم على المنشآت الإيرانية. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق نتائج إنتاجية مباشرة من أعمال حفر واختبار بئر مينا غرب واحد، حيث أظهرت الاختبارات الأولية تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز إلى جانب نحو 1000 برميل متكثفات. من المقرر البدء في حفر وتجهيز بئر مينا غرب 2 بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يدخل في 7 مساء مواجهة مهمة أمام منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90. كل سنة وانتم طيبين.
2: أتدري لفرحتي كم صوت؟
3: هي الفرحة لها صوت
2: طبعاً.

على الراديو 90 90 كل سنة وانتم

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح بفردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج قال إنه سيتم بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشهر منى إلى فنادقهم في مكة المكرمة خلال الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات. وأضاف أن تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين سيبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل السبت القادم. وفي هذا الإطار ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى اعتبارا من اليوم بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة دكتورة منال عوض تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وعدم السماح باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ أي مخالفات أو تعديات. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حذرت المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تدعي الإعلان عن بيع عسل النحل وبعض المنتجات الغذائية الأخرى منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة، مؤكدة بشكل قاطع أنه ليس لدى وزارة الزراعة أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونيا. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن جميع منتجاتها يتم طرحها فقط من خلال المنافذ الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة بشكل مباشر. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة من أعمال حفر واختبار بئر مينا غرب واحد، حيث أظهرت الاختبارات الأولية تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز إلى جانب نحو 1000 برميل متكثفات. ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز بئر مينا غرب 2 بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يدخل في السابعة مساء مواجهة مهمة أمام منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
0: عيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
3: أتدري لفرحتي كم صوت؟
4: هي الفرحة لها صوت
3: طبعاً.

0: يا سلام كل سنه وانت طيب.
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مباراته الودية أمام روسيا في 9 مساء ضمن مرحلة الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026. منتخب مصر للناشئين يدخل مواجهة مهمة أمام تنزانيا في 7 مساء في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالمغرب. الدوري المصري لكرة القدم يشهد اليوم إقامة مواجهات بين كل من بتروجيت أمام الجونة، الإسماعيلي أمام فاركو، وطلائع الجيش مع وادي دجلة.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

عيد أضحى سعيد على الراديو 99.9. كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الاحتفالات بثاني أيام عيد الأضحى المبارك تتواصل في المحافظات، حيث توافد المواطنون على الميادين العامة والنوادي ومراكز الشباب والحدائق والمتنزهات والشواطئ للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قال إنه سيتم بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم في مكة المكرمة خلال الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات. وأضاف أن تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين سيبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل السبت القادم. وفي هذا الإطار ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعدادات الوقائية القصوى اعتبارا من اليوم بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة دكتورة منال عوض تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وعدم السماح باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ أي مخالفات أو تعديات. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حذرت المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تدعي الإعلان عن بيع عسل النحل وبعض المنتجات الغذائية الأخرى منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة، مؤكدة بشكل قاطع أنه ليس لدى وزارة الزراعة أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونيا. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن جميع منتجاتها يتم طرحها فقط من خلال المنافذ الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة بشكل مباشر. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة من أعمال حفر واختبار بئر مينا غرب واحد، حيث أظهرت الاختبارات الأولية تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز إلى جانب نحو 1000 برميل متكثفات. ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز بئر مينا غرب 2 بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يدخل في 7 مساء مواجهة مهمة أمام منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: يوه، وانا كل يوم اصطبح بالوش النكد ده؟ نعم ملك يا سي جعفر، حد مات لك؟
2: الدنيا يا سي حاتم.
1: ايه الدنيا ماتت؟ لا حول ولا قوة الا بالله، نشوف لنا دنيا تانية بقى نعيش فيها.
2: سيبنا كمل يا بيه، الدنيا ما عنداني قوي، كان جوزها كان مولودين في جروز بعض مش طيقاني.
1: معذورة برضو الدنيا، إذا كنت أنا نفسي مش طيار
2: يا بيه. الحال على الجد والرزق قليل، مش عارف أعمل إيه أصلا.
1: ما أنت لازم تتعلم صنعة برضو كعفة، لازم تطور نفسك يا أخي، تعلم كهرباء، نجارة، ميكانيك، عربيات، أي حاجة.
2: إيوه عندك حق يا بيه، أنا لازم أتعلم صنعة جديدة، خصوصا إني نبيه وذكي ولماح.
1: ودخلنا في الكذب بقى، نبيه وزكي ولا هو انت بتتكلم عن مين يا جعفر؟
3: بس بس بطل عياط علشان افهم كلامك كويس. يا معقوله؟ سد يا حبيبتي سد.
4: مصروف البيت
3: مال،
4: مصروف البيت مش بيكفي يا ست جشطة، الفلوس بتخلص ومش عارفه بتروح فين.
3: كل شهر نفس الحيرة ونفس القلق ونفس العياط.
4: اعمل ايه يا ستي؟ اعمل ايه؟ اللي جاي بقى اقل من اللي رايح.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: المشكلة معقولة مش في قلة الفلوس، المشكلة في ادارتها.
4: ها يعني ايه؟ كلميني على قد فهمي، بلاش الكلام العاوز ده يا ست عصمت. يعني انا مش فاهمة.
5: يعني لازم تحضري برنامج التثقيف المالي في المجلس القومي للمرأة، بتتعلمي ازاي تديري دخلك وتظبطي مصروفاتك وتحاولي تحوشي كمان.
3: المشكلة دلوقتي كمان في التلاجة.
4: ايه مالها التلاجة؟ هي كمان بيروح منها مصروف البيت زي حالاتي؟
3: لا يا حبيبتي، التلاجة بايظة يا معقولة، لازم فني يجي يبص عليها ويصلحها.
1: أكيد اللي بيخبط على الباب ده هو الأسطى اللي جاي يصلح التلاجة.
3: يا السلام على الزكاوة، ممكن بقى حضرتك تفتح له الباب؟ ما فيهاش خطورة على حياتك دي.
6: يا صباح البنجور عليكم.
1: مين؟ زعتر؟ انت الأسطى اللي يصلح التلاجة؟
6: لا أنا الأسيستنت بتاعه، دراعه الشمال يعني.
3: الله، أمال فين القصة يا زعتر؟ خلصني، التلاجة بايظة يا هو.
7: الدكتور جعفر فخر العرب في صيانة التلاجة.
1: إيه ده؟ أنت يا جعفر اللي هتصلح التلاجة؟
7: إيوه.
1: ليه؟ بأمارة إيه يا جعفر؟
7: بأمارة لما قلت لتعلم صنعة. قل لي بقى، التلاجة اللي باظت دي باظت وهي هتعمل فوم سخن ولا ساجع؟
3: بره اطلع بره يا جعفر.
1: ايه
3: هي التلاجة اللي بتعمل الفوم ده؟ التلفزيون يا جاهل.
4: طول عمره وكسنا كده، طول عمره لبخه وما بيفهمش في اي حاجة. الحمد لله انني جبتلكم صنايعي شاطر.
3: الله انت السبب يا حاتم.
1: انا مال انا؟
3: ايوه انت اللي زرعت جوه دماغه الفكره دي.
1: وكل مصيبه وراها حاتم، انا قلت له يتعلم صنعه مش انه يشتغل في حاجه من غير ما يتعلمها.
3: دلوقتي عاوزين سباك، حنفيه المطبخ طلبت الطلاق من الحوض واتكسرت، هات حد يصلحها يا سيدي.
6: يا مساء البنسوار عليك يا حاتم بيه.
1: انت يا ابني عامل زي فرق علوز وعمال تنطلي كل شويه ليه؟ عايز ايه؟
6: انا جيت معايا الاسطى السباك. اتفضل يا مصطفى اتفضل.
7: الدكتور جعفر امبراطور المحابس.
3: يا اختي انت تاني؟ انت يا ابني ما بتتعلمش، انت بتفهم في السباكه علشان تشتغل سباك؟
7: يوم ليه؟ طبعا افهم في السباكه، قولوا لي الاول الحنفيه بتاعتكم دي على اتنين فاز ولا واخده من العمود العمومي؟
3: حاتم.
8: نعم.
3: طلع جعفر بره من قدامي دلوقتي والا نتقابل انا وانت في محكمه الاسره.
8: نعم. وعلى ايه يا ابني؟ لازم تتعلم الصنعة قبل ما تشتغلها.
6: ايوه.
8: انت فاكر نفسك حيدي قوي يعني وعارف كل حاجة؟
5: مش عيب انك تتعلم، الانسان بيفضل يتعلم طول عمره يا ماي دارلينج.
7: مين ماي دارلينج ده؟ انا فاشل يا استاذ حاتم، انا لوسر.
8: خد وقتك يا جعفر.
7: هات.
8: خد وقتك وتعلم صنعة بجد وانزل صابي يا اخي. في الاول المعلم الشاطر كان في الاول صبي شاطر.
3: هو انت لسه يا حاتم ما جبتش سباك؟ يا ريت تجيبه قبل سنه 20-30 يا اخي.
8: زمانه جاي صفصف. اهو جاي، اهو جاي يا ولاد، اهو جاي يا ولاد، اهو جاي.
3: مين؟ جعفر؟ انت تاني يا جعفر؟
7: لا يا ست هانم، انا المره دي مش دكتور. المره دي انا صبي. الأستاذ حاتم قال لي اشتغل صبي الأول.
8: أيوة أنت صبي. طب فين المعلم بقى؟ فين الوسطى اللي هيصلح الحنفية؟
3: أيوة
4: خدمتك يا بيه.
3: ها؟
4: أني الوسطى معجولي أميرة المواسير. قولولي الحنفية دي خشب ولا بلكاش؟
3: حاتم.
8: نعم.
3: خد جعفر ومعقولة وامشوا من قدامي، مش عاوز اشوفكم لمدة 3 سنين قدام.
4: 3 سنين مش شوية؟
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشددت مصر على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار الكويت وجميع الدول الخليجية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وجددت مصر تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقود المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة. الاحتفالات بثاني أيام عيد الأضحى المبارك تتواصل في المحافظات، حيث توافد المواطنون على الميادين العامة والنوادي ومراكز الشباب والحدائق والمتنزهات والشواطئ للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج قال إنه سيتم بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم في مكة المكرمة خلال الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات. وأضاف أن تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين سيبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل السبت القادم. وفي هذا الإطار ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى اعتبارا من اليوم بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حذرت المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تدعي الإعلان عن بيع منتجات منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة، مؤكدة بشكل قاطع أنه ليس لدى وزارة الزراعة أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونيا. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن جميع منتجاتها يتم طرحها فقط من خلال المنافذ الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة بشكل مباشر. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يدخل في السابعة مساء مواجهة مهمة أمام منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى

0: يا سلام كل سنة طيبين.
1: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.
2: أتدري للفرحة كم صوت؟
3: هي الفرحة لها صوت
2: طبعاً.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الاحتفالات بثاني أيام عيد الأضحى المبارك تتواصل في المحافظات، حيث توافد المواطنون على الميادين العامة والنوادي ومراكز الشباب والحدائق والمتنزهات والشواطئ للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج قال إنه سيتم بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم في مكة المكرمة خلال الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات. وأضاف أن تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين سيبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل السبت القادم. وفي هذا الإطار ترفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى اعتبارا من اليوم بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. أشددت مصر على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار الكويت وجميع الدول الخليجية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وجددت مصر تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقود المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حذرت المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تدعي الإعلان عن بيع منتجات منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة، مؤكدة بشكل قاطع أنه ليس لدى وزارة الزراعة أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونيا. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن جميع منتجاتها يتم طرحها فقط من خلال المنافذ الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة بشكل مباشر. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يدخل في 7 مساء مواجهة مهمة أمام منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي.

0: الفرحة
1: يا سلام.
0: كل سنة وانت طيب.
2: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الكويت في مواجهة الاعتداءات التي تهدد أمنها واستقرارها. وشددت مصر على موقفها الثابت بأن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. البرلمان العربي أدان الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي تضامن البرلمان التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. مواقع إخبارية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال لمدة 60 يوما. وبحسب المسؤولين فإن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دخوله حيز التنفيذ. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن المذكرة تتضمن رفع الحصار البحري تدريجيا بالتوازي مع عودة الملاحة التجارية بالكامل. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على البقاع الغربي في إطار التصعيد العسكري المتواصل على المناطق والبلدات اللبنانية. كما جدد جيش الاحتلال إنذاره إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها بضرورة الإخلاء، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من توسيع دائرة الاستهدافات والغارات خلال الساعات المقبلة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج قال إنه سيتم بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى مكة خلال الساعات الأولى من صباح الغد. وأضاف أن تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين سيبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل السبت المقبل. وزارة الصحة والسكان أعلنت رفع درجة الاستعداد الوقائي إلى الدرجة القصوى اعتبارا من اليوم بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. محطات المرحلة الأولى من مونريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات تزامنا مع اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك. وحرص المواطنون على استقلال قطارات المونريل والتوجه إلى العاصمة الجديدة للاطلاع على النهضة الحضرية الكبرى والمعالم الحديثة بها. اقتصاديا، وزارة الزراعة حذرت المواطنين من بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تدعي بيع منتجات منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة، مؤكدة بشكل قاطع أنه ليس لدى وزارة الزراعة أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونيا. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الروسي وديا في 9 PM اليوم في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الروسي وديا في 9 من مساء اليوم في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات كأس العالم. فاركو يهزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز. وادي دجلة يهزم طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة 13 والأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري. فريق الجونة يفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ جراح جبر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت لبحث التطورات الإقليمية. جدد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يضع حدا للحرب الدائرة ويأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج بما يضمن صون الأمن القومي العربي ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة. مواقع إخبارية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال لمدة 60 يوما، وبحسب المسؤولين فإن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دخوله حيز التنفيذ. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن المذكرة تتضمن رفع الحصار البحري تدريجيا بالتوازي مع عودة الملاحة التجارية بالكامل. قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارات على البقاع الغربية في إطار التصعيد العسكري المتواصل على المناطق والبلدات اللبنانية. كما جدد جيش الاحتلال إنذاره إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها بضرورة الإخلاء، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من توسيع دائرة الاستهدافات والغارات خلال الساعات المقبلة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج قال إنه سيتم بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى مكة خلال الساعات الأولى من صباح الغد، وأضاف أن تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين سيبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل السبت المقبل. محطات المرحلة الأولى من مونريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات تزامنا مع اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك. وحرص المواطنون على استقلال قطارات المونوريل والتوجه إلى العاصمة الجديدة للاطلاع على النهضة الحضرية الكبرى والمعالم الحديثة بها. اقتصاديا، وزارة الزراعة حذرت المواطنين من بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تدعي بيع منتجات منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة، مؤكدة بشكل قاطع أنه ليس لدى وزارة الزراعة أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونيا. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الروسي وديا في 9 PM اليوم في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت لبحث التطورات الإقليمية. جدد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يضع حدا للحرب الدائرة ويأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج بما يضمن صون الأمن القومي العربي ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة. مواقع إخبارية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال لمدة 60 يوما، وبحسب المسؤولين فإن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دخوله حيز التنفيذ. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن المذكرة تتضمن رفع الحصار البحري تدريجيا بالتوازي مع عودة الملاحة التجارية بالكامل. وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة مطالبا بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور. وأكد وزير الخارجية اللبناني أن الغارات الإسرائيلية طالت أحياء صور التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية. وشدد وزير خارجية لبنان خلال اتصالاته مع عدد من الجهات الدولية والدبلوماسية، شدد على ضرورة التحرك العاجل لوقف الاعتداءات محذرا من خطورة استمرار استهداف المدن والمواقع المدنية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها حاليا على 60% من مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة للجيش للانتقال إلى توسيع هذه السيطرة لتصل إلى 70%. اقتصاديا، وزير الزراعة علاء فاروق تابع في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك سير العمل بكافة قطاعات الوزارة للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف وتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه حاليا نظيره الروسي وديا في إطار الاستعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر يخسر أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين بركلات الترجيح بنتيجة 3-4. فاركو يهزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز. وادي دجلة يهزم طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة 13 والأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري. وفريق الجونة يفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: 90 على الراديو 90 كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت لبحث التطورات الإقليمية. جدد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدان بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني على دولة الكويت، وشدد أبو الغيط على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تشكل تقويضا واضحا لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أكد أن الولايات المتحدة تواصل استهداف النظام الإيراني اقتصاديا. وأضاف وزير الخزانة أن الحصار البحري الأمريكي على إيران ما زال مستمرا، محذرا أي كيانات حكومية أو شركات من دفع رسوم لإيران مقابل العبور من مضيق هرمز لها أو إخفاء تلك المدفوعات في صورة مساعدات. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن الوضع في جنوب لبنان أصبح لا يطاق وغير مقبول، مشددا على أنه لا شيء يبرر الضربات التي تشن على جنوب لبنان، داعيا مجددا إلى إنهائها واستئناف السلام والحوار والعمل على بناء حل دائم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها حاليا على 60% من مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة للجيش للانتقال إلى توسيع هذه السيطرة لتصل إلى 70%. اقتصاديا، وزير الزراعة علاء فاروق تابع في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك سير العمل بكافة قطاعات الوزارة للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف وتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه حاليا نظيره الروسي وديا في إطار الاستعداد لكأس العالم، وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة التعادل بدون أهداف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده لتأمين احتفالات عيد الأضحى على مستوى الجمهورية ويشارك في فعاليات النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين تزامنا مع اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك. وزارة الزراعة تعلن استقبال حدائق الحيوان الإقليمية والأسماك 38 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك. أولى مراحل تفويج حجاج القرى المتعجلين من منى إلى مكة تنطلق خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة. رئيس بعثة الحج يؤكد سلامة الحجاج المصريين والأطقم الطبية، تعلن الطوارئ لبدء رحلات العودة. تقارير إخبارية تتحدث عن اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. تراجع أسعار النفط عالميا مع أنباء عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأخيرا، منتخب مصر يخسر أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين بركلات الترجيح بنتيجة 3-4. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد ما عيد. انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حلتي

0: هنا ولا بيطير حمام.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي لتأكيد على تضامن مصر مع دولة الكويت إزاء الاعتداءات الإيرانية. وزير الخارجية يؤكد مجددا أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده لتأمين احتفالات عيد الأضحى على مستوى الجمهورية ويشارك في فعاليات النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزارة الزراعة تعلن استقبال حدائق الحيوان الإقليمية والأسماك 38 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك. أولى مراحل تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى إلى مكة تنطلق في الساعات الأولى من صباح الجمعة. تقارير إخبارية تتحدث عن اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأمر بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. لبنان يجري اتصالات مكثفة لوقف الهجمات الإسرائيلية. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التعامل بأقصى درجات الحذر مع قضية تايوان. تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. روسيا تشير إلى أن نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول وسيؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في أوروبا. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يفوز على نظيره الروسي بهدف نظيف في لقاء ودي استعدادا للمشاركة في كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90.
1: أتدري لفرحتي كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: الحق يا سلام كل سنه وانت طيب
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف